0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।
2: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ كما يحب ربنا ويرضى، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ تعریف اللہ ہی کی ہے، بہت زیادہ تعریف، پاکیزہ اور بابرکت تعریف، جیسے کہ ہمارا رب پسند فرمائے۔